اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واذكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة.

للأكرم الرافع الوهاب الشكرا. رجوت منه تعالى شكره عملي ورفعه اليوم عني نعم غفرا. رجوت أن يمحو الضالات جملتها عني وتسخره

عند ممرها في الأوتان. عبادتي ابتدأت بسم الله وكفاني يا ذوي الملاحي. وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحمن وشكوريا ذاك الرحيم.

إلى النبي وجهت قبل في النار ما قد كفاني العدا كالكدرية للمنتخى وجهت في الدكار ذكرا بي قد ركب المكار للمجتبى وجهت في السفينة قبل زنا يخلد في المدينة أغلظت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماحي بلا مناكري هرب مني قبل في كرم قسام مبارزي ولسواي حبسام ملكني الملك عند دومي ما قد كفاني العدا تساوميام

جهادي انخدع وبيحي ربيعا ولسواي كل كلب نبها جهادي انخدع وبيعي ربيحا ولسواي كل كلب نبها يندم في الدارين من عاداني بعدل باخ فضلوه هداني من خير بشر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسق ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم وهم

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقما كثيرا وصرعا ومدلسين خلسين وعمل الصالحات تبايات أذن عبد الله إبادي لسبات أمن إن أرضي واسع وإياي فأخذ من ربي أتخذني من قل شفقي وأخرجني مخرج شفقي واجعلني من ملك سلطان النصير ربي اجعل هذا بلد آمنا واجنمني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنا حنا أدلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد خير في سرا إن بيتك المعرم. ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرياتي ربنا وتقبل دعائي. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب. يا الله يا ربي انك قلت وحولك الحق وهدك الصدق ادعوني استجب لكم. وقلت ايضا واذكروا لي ولا تكفروني فانا ادعوك واذكرك بهذه القصيده واقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله كريم ذي المنن على ثقالي بفروض وسنن. الحمد لله كريم ذي المنن على ثقالي بفروض وسنن. الحمد لله كريم ذي المنن على ثقالي بفروض وسنن. شكرت لأنه قد ساخني لوطن به نفع ما خني وخادني إليه بتحلي من بعد ما هزب بي تخلي وجرني فيه إلى الألام والفوز والعمل بالمعلم. ثم صلاة بالسلام تبعا على لسي خزي أن أتبعا على لسي من بمراد اقتدى في شر والجهر يكون معتدى. هو لسي هجر للمدينة بأمر ربه فضعنا الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى سفيع وآله وصحبه النجوم القائر نفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وان شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين إن آية منك إلي لتعين فقمت مجصابا إليك منك بك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك. قد سرت لما لم أجد ثرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى ارتفاع سنني من بعد ما كاد امتداء الناس يتقلني في سرك القناص وكدت للأمداه والإطراء أسهد في تاليف والإقراء وفي تعلمي وفي تعليمي وفي استقالي بالعدل معلمي. فقلت سا سكر وسا توسلي بالمسلم سفيه أين رسولي وبي بنيه وبناتي ما ليصفع في أسري أنجما. يا بر يا خفور يا عليم إني يقمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون. يا مالك يا خالق الأنام أمد أوايا قليل المنام. يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات
2: وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم يوم أن أكون ممن أبوا لخيرك ركونا وأن أطيعك بنهج المستوى سنته بيده يا من استوى يا كافر الصنوب يا قريب إني أبيد هنا قريب لي هب بساك ولي إخواني جميع سعادة الدارين أقن يا سميع هب لي في هذا دعاء الإجابة بالمستوى والآل والصعب أبلي خير قسمي في مقاسمي ولي سوي الدين بجاه قاسمي وليك سفن ليلة أو الباهيمة بحرمة المهبوب إبراهيم وليسو قير على لنتيب وقير جيران باق تيب وصفني في باتن وساهر وارحم بي القلق بحق تاهر ورقني رقية قفية ببنته رقية صفية وقيا أغربا وأجنبا مسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيام وليجد ربي بحسن خاتمة أنا وفي قد بجاه فاتمة صل على أبيهما والآلي وسعبئي ولستجيب سؤالي وكن أنيسي أحمني من الضرر ونجني من اغترار ونجني ربي وأهل داري أنا وفي قد من الأكدار ونجني ومسلمي والتقي جسماني في قبر بلا ونجني والتقي جسماني في قبر بلا ونجني ربي وأهل الدار أنا وفي قد من الأكدار ونجني ومسلمين من بلا والتقي جسماني

وبين كل عذ والتكفي أن العين يا الله يا نصير يا جليل إني أقير مقدم صليل فلتخنني بك وهب لي العرب أن على جملة تعج من وارب سيدنا محمد باب فلا وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر سنوبه وتقبل عملي ولي قرمنا وعملي يا من على عن المكان والأرض إني ذاكن أنا وبالمرض فكن أنيسي واسفني من السقم حتى أكون سالكا قرلقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيرنا يا مؤمن فابدا كن مؤمن يا سل جلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على أن سوجتي وان ولد أتني وأدمي أهل سال بلد وجع الإله مسكني توبة مثل اسمه بجاء خير من أبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي سلات.

سنه بيا فليقلب قلبه يا ربي يا ولتكفيني أسى جميع العالمين ولتكفيني أسى يا ربي أمين واجعل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية واجعل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية واجعل بنائي بنا علم وعمل بسنة وعلم واجعل بنائي بنا الاعتداء ولتكفيني كيد كل اعتداء ولتكفيني دهر أسى سيطاني والإذن في الأوتاني ولتكفيني كل شخص لم يرد واجعل تصرف مسريعا إزيار ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وان داري سريعا أيسوان والتدقل مسلع في يدي وفي داري وثابتا قبل أجر وفي وعلني وعلي من يؤينني والتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلي من الفجار وامنن على الأهل بما إن جاري وربي مننا معجلة جالبة لمنني معجلة يا حيو يا خيامو كن لي مجيب أنت مجيب الكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك قائدي إلى عداك إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك قائدي إلى عداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع مسلمين يا بصير وكسرا خيراته سالبلدي ورزقه والتكفي أنك دي والتثبتا فيه جماعة تغيم الصلوات الخمس بن ياكيم ونجنا من سر هسا سمني وسر قيره وكل فتني والتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسوداني في سرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض ترا والسماء من سائر وباتن اكتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح والتغرنا بفعل ما أحببت والتكفنا أن فيه لما أبقدت ولا تكن مبتليا من أهل دهرا بما ليس يطيع يا صمد وهب لنا تيسر والفلاح في كلتي الدارين والنجاء بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق بلا تردد ولا اتباه عليه صلي أبدا خير الصلاة به نرافق خيارا وثقات وهب لنا الأقصى الذي أتانا والترك ما أنفيلي نانا أتى يكون كلنا في أركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجائي من دهوى والتكفي أن كذبا واللعوى والتكفينا هو وما لا يغني وبك دبن أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المعملة أوساء من صنوبها سنويلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع مسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواقصنا بسوء الأدب وبي تجرع وكسر اللعب فإنما وإن تجرحنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقصنا بكثرة الفضل في ساهر وباطن وبخفال وكن مهيصنا من الوباء وكل ناصر من السماء وكن مهيصنا من الوباء وكل ناصر من السماء وكل ما يدر في الأرض وما
بينهما يكون يا رب السماء واكسب قلوبنا مع الجوارع للبر وتقوى بجه الناس وصليا أسكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل السلام وسعبه ومسكني قد يا سلام وسكي نفسي وسدني إلما يكسف في دارين أني أم

0: sa femme Rassemble, dont le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hasida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa alana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdilan. Wajjahtu wajhi liman takrimuhu bana في سهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربيعنا على ابتداء الذي اختار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهم الله مولانا كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا ربيتني فلتاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جنت سديانا مكنتني بعد ديخ صحت لي هللا موسعا بعدما قد يعطوا ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لليوم إيقانا وبرهانا اسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرع دان على بشرى إدمانا نبهتني أمس تنبيها نرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إنسانا آويتني بعدما ضاق الفؤاد أذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا ضعى مدادي حدا حاجي لخدمة من تبشيره ضرر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى علي الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عسيانا حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر سدر صنوة كلانا ملكني اليوم يا وهاب فوخرجا يولتر لي أعداء ومسلانا لجد برس حلال طيب وقني ما لسترضى إسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما مهنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوري وسهلينا وغدا يا واسع مغنيا ماذا لديانا هب لي بكونك وهابا منايبا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكم ووسع ومكشي جعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا فيك اجعل المقتضى فن بلا ذلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير.

تبصر من قد كان أسنانا لجرب لخيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك الخير الجبار رمتونا الله نازع جبارا وسلطانا رل الصلاتين يا قهار في أبد والتعمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي منك رضوانا وخيتني مكر أعضائي ومماهم فلتكفني سرمدا يخدا وعدوانا اغفر ذنوبي وابل اليوم مطلبتي بكم ورم به لي سرمدا شانا لي هب فراق الذي لم تردو فلخا والتم عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هجي بقلبي تقبل واكفني خطأ والتم شيني وكملني بما ذانا رب استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم زيدا قد يبشرني فتحا وفيدا ورد للدار صجانا قدير قهار يا جبار يا غرضي رد للذي ياخذ الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يخجل يا فوتا ومرجانا انت العلي العظيم العدل يا املي انت العليم الحليم البر الرحمن هب لي باقدي الاسماء خريما امسى يكابد اهل الاقي ازمانا منك التمس الذي اعطيته الصلحاء حتى به قهر الاعداء ادمانا ملكني اليوم يا وهاب مرلبتي ولتكفني كيد من للهز قد مانا ناجيتك اليوم ذا فقر اليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم ذا فخر إليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق إبانا لي كن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو أدلوه حتى أكون خرير العين جذلانا يا رب خذ لي في الدارين كل منن ولتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأعادي أضايما لنصرتي وحدي بي سيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فالدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكسى وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم ابدا وان اهاون في طوبى يخطانا دفت الكريم الذي في البر كرمني والباري ساخ لي بالفيض قرانا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي امس ما خسر برهانا نبهتني امس سيد فينا ومعرفه

أبو جملة ما أرجو هب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان خطانا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنى كرما يا من يسير من خد جاء شبعانا ناجاك مرتجيا أن لا تخيبه ولتكفي يوم بعث الخلق ميضانا خيب رجاء الذي يقلي في أبد من عميق وكان الحج ميضانا لو اكتب العام أجرا لانخطاله في كل ما فيك ينوي من هدى ذانا خلب قلوب الغدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في عجل

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلك أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

0: Béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدى لي قد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلميا بلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب وللظواهر أبي مع الغيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة مقبولة آمين شكور رافع شكري لرب كريم كان شكارا وأرتدي

المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أحمد الخديم عليه رضا المولى الباقي القديم هذه الأبيات لطول العمر مد حياتي ذات طول وسعى يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعى يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعى يا خير مغن قد وهبت توسعا ناجيتك اللهم ذا رجائي منك طوال العمر ذا نجائي أطل حياتي بدوام العافية عبدا خديما بالخيور الطافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي واحرم جميع المضيات طري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا وأخرن أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي نجنا من الشيطان وجورة الجيران والسلطان وكل نافث على العقود وظالم وعابد حسود وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجد العطايا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب واصمنا من الضرر حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يستو من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يستو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه الوباء يا من صفاء دائما لي وهبا لوجهك الكريم لا توجها لي ضررا ولي منايا وجها حططت

وحافظي به ينتفي عني البلاء والوقائع له سرت عبدا والمقفى وسيلتي وأصحى

أذا فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغيري قوات عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المتابع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإنجائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أرى

ثم بيمن رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا بر يا كريم يا عظيم، اغفر ذنوبنا تقبل منا، واحم حمانا وتجاوز عنا، وأنزلا يا ربنا خير نعم، مكان ما نخاف من شر نقم، وهب لنا الآداب والمزايا، وكفنا الآفات والرزايا، وهب لنا الحرص على الطاعات، وكفنا الكسل في الأوقات، يا

وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثرة بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميعا ناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاء
المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوج إلى أوفى أو إلى دكتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغني يا ذا السماوات ويا ذا الأراضين لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإذا مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكف جنابي يا إلهي ضرا والسوء واجلب لنا ما سرا مددت للكريم أيدي رجاء إن الكريم بابه لن يرتجى رمت المعافة بخير من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر مها بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي بذاك فالمعطى كفافا يكتفي هديتني بجاه خير هادي يا من له تقبل الجهاد وعن جنابك في اعتدائي في أبد وجاء

رأيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي وزحزح الأكدار يلقى الذي لاذ بكم لواذا بحر الندى ليث العدا ملاذا نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أسد يذب عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله وعن الإسلام وعن جند الله الغالبين وعن حزب الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم العصيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقل لغير ذاتي ما عليها يثقل

في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كلي بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فلتشفني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فلتشفني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي فليستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفي عن سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم ولا توجه شيئا

اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاي وجاي معا أمته يا واحدا لي قمعا تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك من يمحو رهب بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحو الرهب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لمن يديمنا الرجا هب لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محوت ضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كلي به كلأ أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا

وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين